0: وانت من غير الفويس بانكينج والكارتين والكوني. Peter's investor, blue and white, Peter Bell truck versus a Kia with roadblocks.
1: Oh.